da, ya da, ya da. Ay, ya وخلمت أي يا وي دردي شعري خيان وبيوات اللي ذكرنا أي رفيقان أنا أي رفيقان ما كان من عم ما كان من بمدد من جنم أما الله جنجا ونعم جنجا

قيدلم انا سركو اوش يا وجواني يا ميت يا ودركا يا يا يا يا راخ يا لي يا راخ يا لي يا راخ يا زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب زنب ز